السمنة والفدينة والسرف والدرجات العالية الرفيعة، وابعد سلمان من محمود الذي وعدها.